0: شي مثلا تسبايا وتعرف تاع رئيسها ولا ماي ما تعرفها
1: تعرفها لو توما
0: شوفوا بنوية باتها هي ليري وطالب تصير
1: في خيليا
0: سألي توما يا
1: تلفونو
0: تلفونو
1: نايم هو اللي لكن لسي تقولوا فاي بوي فايش كوا واقع بوي لوفو لوفو كورو تب لوفو لوفو اللوا
2: فبتاي دماء
1: ما لو لبا
0: فبتاي
2: Yeah, they leave.